نونو بنون نونو الإسلام أكيننتي تخن من بدين لا حاجة لنا أن تحدثنا عنه بشيء ننكد أمني بن آجو سنعي وقتانك من في محمد صحلو من في موندار صحلو من يديك في موندار وانت تقول فوفيك دفريك نياري لنفك نتيتم من نتيتن يومك نيو وخ بدين لنكو هاتي ما سمعته

ñu ko yow ni ko lokku ñu tumal xam na mu ñëw bu baax xam na mu say maam xam na mu sa fami bu baax xam na mu yaay kam kon nak demal mom bu ñëwé ba fi ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom Urwat ibn Mas'ud ath-Thaqafi bu ñëwé ni la wax yaronte bi daf ne ko ya Muhammad قد أجمعت أوباش الناس ثم جئت بهم إلى بيضتك لتفضها بهم إنها قريش قد خرجت معها العود المطافير قد لبسوا جنود النمور يعاهدون الله لا تدخلها عليهم عنوة أبدا وأيم الله لك أني بهؤلاء قد انكشفوا عنك غدا لولو لا عروة لخ منك يوم محمد يودي يا دجالي نتنو سعانو معنى نتنو خمي سيني جرد بقل نخ بلال نجوغي إثيوبي سلمان الفارسي نجوغي فارس صهيب الرومي نجوغي روم منك يوم da nga boole ay jàmbur pour ñëw xare feeg say mbokk tax sa dëkk tax say mbokk loolu moo la tax a jóg yow Muhammad kon nga jëgal ni Quraysh ñoo ma yebal ñoom gën nañu ànd ak seeni fut dayu ñu ci dëkk ba kenn li ñu lamu moo di xareek yow te itam waxtaan nañ bu wëllërante ñoom ñëpp dëppoo ci ne boo dugg màkk mukk def sa umra ci force mukk ñoom danañu la tabaarakallahu gàllankoor ba doo ko def a ñu daal di génne ci yàlla na ko soo déggul li ma la wax nag sa mbooloo mi danañu ko tas nañu ko tasee nag ëllëg

أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث

قلوبكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليماً

إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي كنا بنيو سنت يالا جلدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلدي اي نيام اك صحابم بلا نيو دغو تي وقتان مي خنا دي ييغل خريط يي اك صوبي يي بن كونفرنس بو خامني دانا كو ديف صبا ان شاء الله. مو ملني مبوكي gannaaw bañu sante yalla julli ci yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabam ñi ngi fasiyene rek continue ak yeen ci as-sira an-nabawiyya. Amina ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam janib quraysh بما صالحهم عليه في الحديبية، فاهتم إذ ذاك في مكاتبة الملوك ودعوتهم إلى الإسلام، واتخذ لذلك خاتما من فضة نقش فيه محمد رسول الله يختم به كتبه إليهم، فأرسل عمرو بن أمية الدمري بكتاب إلى النجاشي ملك الحبشة، فلما وصل إليه وقرأه أكرم الرسول وقال إني أعلم والله أن عيسى بشر به، ولكن أعواني بالحبشة قليل، فأنظرني حتى أكثر الأعوان وألين القلوب. وأرسل العلاء ابن الحضرمي إلى المنذر ملك البحرين فأسلم، وأرسل عمرو بن العاص إلى جيفر وعبد بن الجلندا ملك عمان فأسلم، وأرسل سليطة بن عمرو العامري إلى هوذة بن علي ملك اليمامة فاستحسن ما يدعوه إليه، واشترط لاتباعه أن يجعل له بعض الأمر فلم يلبث أن مات، وأرسل عبد الله بن حذافة السهمي بكتاب إلى كسرى ملك الفرس فمزقه، وأرسل الحارث بن عمير الأزدي إلى أمير بصرى فتعرض له في مؤتة شرح بيل بن عمرو الغساني فقتله. مملني يرنتي صلى الله عليه وسلم بمؤمي أكولتي تي يفري مكة تي يوينو بمو يوينو بنيوم تي حديبية تي لبندنك أي لا ترجمكو تي بوريا ngir mu wo len jeme len ci l'islam ñu digal ko ne ko goor yi duñu nango lire ben lettre fek tampon amuj mu wut ben tampon bu nga xamne tampon bi mu ko liggey ci khalis ñu def ci ñu bind ci muhammadun rasulullah ñu jël allah ga té ko ci kaw
jël rasul ga def ko ci digg ba muhammad ga mo nekk ci suuf kache bobu la doon tamponé lettre bu mu bind mu njëkk a yebal ku ñu wax amr ibn umayya ab damri jox ko lettre yebal ko ci najashi loolu waxtaani woon nanu ko ci ajuma ji ñu génn mu bindaat beneen lettre dégg yónnee ko buuru égypte mu di muqawqis mu di muqawqis ñu ne lettre ba mu bind nag buuru égypte boobu ñuy wax muqawqis nee na moo doon buuru égypte ak alexandar mu ngi ci bind bismillahi arrahmani arrahim min muhammadin abdillah wa rasulihi ila almuqawqis azim alqibt salamun ala man ittaba alhuda amma ba'd فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم أهل القبط منيكو جناو بما تودي يال ميدي بروم يرمندي ماغي لي يوني اب لتر بو جوغي تي محمد ميغا خامني جامو يال لا تنداوم لا ما يوني لكو يوم قوقس ميغا خامني يا دي كيف قبط maa ngi ñaan jàmm ci képp koo xam ne rek topp nga njub gannaaw ba ma sante yàlla nag maa ngi lay woo ci woote lislaam dama bëgg nga tuub su ko defee tuub boobu moo lay may ak mucc nee na te boo tuubee yàlla dana la jox sa pay ñaari yoon ndax dana la jox payug ngëm ak payug influence bi nga nekk ci sa peuple su dee ne lànk nga dana la mbugal ñaari mbugal dana la mbugal ngir bakkaaru kéefér dana la mbugal itam ngir influence bi nga nekk ci sa peuple nee na lettre boobu moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bind na ci aya alquran bi baada bismillahi arrahmani arrahim ya ahla alkitabi taalaw ila kalimatin sawain baynana an la nabuda illa allah wala nushrika bihi shay'a wala yattakhidha baduna badan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu shahadu bi anna muslimun mu mel ni lettre bu mu bind rek def na ci aya ba nee na mu tànn kenn ci saxaaba yi ku ñuy wax xaatib ibn abi baltaa moom la jox lettre ba ñu ne xaatib moomu nee na ba mu dugg see ci mu xawqis mu recevoir ko nee na ba mu duggee mu xawqis daf ko wax ne innahu kaana qablaka rajulun yadacamu annahu rabbu al'ala فأخذه الله نكال الآخرة والأولى فانتقم به ثم انتقم منه فاعتبر بغيرك ولا يعتبر غيرك بك موني بيغا خامتيني يالا دوغالنا موم حاطب دوبسي نينا بور بي ريسيفاركو ليلاكو بور بي واخ مونيكو jiitu woon na seen yonenti bi le nee na koo xam ne doon na woote ne moom moo di yàlla ji gën a mag te moo di firaawul nee na yàlla bàyyi ko fi di ko jay mu dund fi at yu bari waaye yàlla xëy na bis rek daa di koy alak alka ndey àdduna ak alkandey alaxira ndax ëllëg alaxira dana bokk ci ñuy dugg safara yàlla fayonte ak moom fayantoo goo xam ni àdduna bi yépp xam nanu ko te moo di alku googu firaaw na alku woon ci mujj dundam
alku gu fess la alku gu bir la ni ko kon nak warul ci nit ci jëm joju nga xamne don na wote rububiyya kon nak nga fexé bañu baña waro ci yow te nga waro ci ñi la jitu te jaarun ci yoon wa gën deng mana lol la ko deng Hatib wax Hatib mo wax lolou mu khawxis ne ko nguur gi nga tok Fir'auna togon na ci don wote ne mom moy yalla ji gëna mag don wote ne ya moy yalla ji gëna mag deng kon nak fi Fir'auna mujj so jaare fi mu jaar fa ngay mujj kon fexel bu mujj fi gën te modi nga deglu nawal yalla ñi ñu yoni ndax Fir'auna dafa moyon Musa kon yow mu qawqis nga la wayul moy sayyiduna Muhammad ndax yena bok jamon mu qawqis ne ko waye man duma yefer ndax innalana dinan lan nadahu illa lima huwa khairun min mune ko man ab nasaran la chrétien la amna dine juma japp ci dine je nak duma ko baye fek ji fuma jenen dine ju ko geun Hatib ne ko

أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره

مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت

الناس حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إن

انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جولدي مكي دغلو كاني غناو بانيو سانتي يالا جولدي سيدنا

الحمد لله الذي خلق آدم من طين وسواه، وقسم ذريته على أقسام متفرقة لا يعلمها أحد سواه، ففريق أفقره وفريق أغناه، وفريق أبعده وفريق أدناه، وفريق منعه وفريق أعطاه، وفريق أماته وفريق أحياه، وفريق أسعده وفريق أشقاه. أحمده سبحانه وتعالى حمدا لا بلوغ لمنتهاه، والصلاة والسلام على حبيبه ومصطفاه محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جوليجين وكي دقلو كدي قناو بنيو سنتي يالمين خمني مبين دوما آدم تبان مسدلي نجبوتو سنو مام آدم دفلن أي كوريل te kurel yoyu ken xamulen kudul mom amna ci kurel yoyu ñu mu tann dogal ci ñom ak ñak lu ñu gor gor lu itam du tax ñu am seen dundu ci ñak lay teggu seen wërseuk du bari lolo sopp yalla ci ñom

معتقد فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ودخل المسجد أتى أبو بكر بأبيه أبي قحافة يقوده، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل لا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه؟ أنا آتيه. قال: يا رسول الله، هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي أنت إليه. أجلس النبي صلى الله عليه وسلم أبا الصديق ثم مسح على صدره ثم قال: أسلم فأسلم. مملني كان لولو مودون دي دوخ ديغنتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اك سيدنا ابو بكر رضي الله عنه تي بايام واخنني يونتي بي صلى الله عليه وسلم امنا بن واي بوغا خامني تاغنا يونتي بي صلى الله عليه وسلم بيغا خامتيني اك سينا سي برك بوبو ني واخ زي 3 داخ واخني ني يونتي بي صلى الله عليه وسلم بي مو اك سي سي برك بوبو مغي دون جانغ سوره الفتح ديكو جانغ ناك ديكو بامتو دي رافيت لو باتيا rafet lu maana ya kontan lol ci nam koy jange tabarakallah ngir rek sant boromam ak xewal yi nga xamne yalla defal nako fofu nak la ben way joge dal dikoy tag ci ay mamam waaw tag ko ci ay mamam comme ni geewal yi di def ci ngenti yi tagal la say mam wax li say mam rafet na yeb di waji tagge yonenti bi ba kaddom daanu يعني النبي صلى الله عليه وسلم نيكو هون عليك فانما انا ابن امراه من قريش تاكل من قريش تاكل الحديد تاكل القديد مونيكو يوم ما يتغ وبغنغ تيل ما سلامين واو نخمن كات jigen ju ñak barke moma jur jigen jo xamne wërsegam yaatul won jigen ju daan lek sel yu ñu wër waaw ndax yoonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wacce won bopam bëggul won yenn tag yi bëggul won yenn poukër yi

diyele wa aljanna ëlëk yal nañ ci yalla boole mon tax borom bi subhanahu wa ta'ala wax ni wa zawwajnahum bi hurin 'ayn walladhina amanu wattaba'tuhum ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين برب سبحانه وتعالى ننبوك نتي ترانغ يما دفلوا الجنة مودي نباخون ديم جمتنا دون مطب gëm di ma jaamu ñoña seen njaboot gi ñu tay tek seen tank fa ko seeni bàyyi tegoon tegguñ ko benn yoon ñooñu bu ëllëgee lu seen jëf néew néew néew danaa ko yéegal ci seen jëf yi bàyyi te duma ca wàññi dara.

وتعالى بولن سبحانه وتعالى وحني وزوجناهم بحور العين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين برب سبحانه وتعالى ننبوك نتترانغ يما دفلوا الجنة مودي نباخون دم تمتنا دون مطب gëm di ma jaamu ñoña seen njaboot gi ñu tay tek seen tank fa ko seeni bay tegoon teggiwuñ ko benn yoon ñooñu bu ëllëgee lu seen jëf néew néew néew dana ko yéegal ci seen jëf yi bàyyi te duma ca wàññi dara.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجولجي وكدبلوكجي جنو بني سنتي الله جلتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلتي أين ينم أجي صحابا dellu ci len ci sen émission kalimatul haqq sen kharis sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen kharit valerie tay ñu bëgg waxtani histoire sayyiduna muhammad digëntem ak nasranu najran bokki أهل الكتاب بني كوخي مودي يهود نصران. يهود مودي تالبي يننتي الله موسى، نصران مودي تالبي يننتي الله عيسى نغنكم من تجزي. نياري كابيتال نيو أمون ben capital bi yathrib len koy wax mudi madinatul munawwara fofu la yahudi nekkon talube yonent yalla musa yi najran bi nak modi dekk bi nga xamne modon capitalu chrétien yi ñom fofu la nu fété won waye ñaari dekk yoy yeb ñu ngi ci biladul arab manam ñu ngi ci rew arab yi so gisé nak lolu am modi ni kep kenn ci nasaran ak yahoud jang nga ci sa téré ni amna yonent buy feñ mu jog jamono te ci gox bobu lay feñ lolu tax ñom ñepp ñu daldi daw gur bu lo fof motax yahoud yi nak nekkon ñu am doole ba danaka bodi xol medinatul munawwara ak ci shimalu hijaz danaka yahudi ñoo occupé won fofu dekk yu bari ay dekk yahud lañu ñom ñoko occupé ñoo leen coloniser motax kana dhannu an la yakhtalifa mawqifu an-nasara najran min al-islam عن موقف يهود الشمال وهؤلاء وأولئك أهل كتاب يتلون التوراة والإنجيل ويصدقون برسالات السماء نيني فوق النلوني نصراني أك يهودي لنيووت مكر سيني بوزيشن تي نيني تيرو يوننتبي ndax dañu ko gëm wala duñu ko gëm.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية، من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدين بوكي دبلو كالي جنعو بنيو سانتيا اللي جولدكي وننتبي صلى الله عليه وسلم جولدكي أي نينام أكي صحابا dëllu ci neen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit fi ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak seen xarit ahmed son mani té dañu fasiyene continuer rek liñ ko doon defé ci waxtaan ci dundu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ngandale melni gannaaw bu mu gaddaaye ñew ci dekk bi ñi wax al madinatul munawwara fi la yalla faratalé yappitam di lu am solo ci diini ndax julli moo di kenu diini te julli bala wër njàpp ñew kon nak jaaduna ñu gëstu njàngaleem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci loolu ñuy tuddee njàpp mu mel ni borom xam-xam yi d'accord nañu ci ne ñu ngi faratalee njàpp ci madinatul munawwara gannaaw gàddaay gi ndax aaya bi ñuy wax ne mo faratal njap te moy li yalla di wax ne yeen julit ni ida qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al ka'bayn wanti am nañu wax aussi ni julli mu ngi wacce makka te yeenenti musul julli gu andu tak njap kon mo melni kon njàpp li nga xam ne julit yi daan neen ko def lu jiitu yàlla di ko faratal yene njàpp loolu am nañu wax ne njàpp loolu njàpp sunna la woon am ñu ne déedéet farata la woon waaye kenn jotu ko woon a tudd ci alquran yàlla moo ko tudd ci alquran.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين

الحمد لله الذي لا إله إلا هو المتوحد في الجلال بكمال الجمال، تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال، تقديرا وتدبيرا المتعالي بعظمته ومجده، الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والصلاة والسلام على قبلة الأرواح سيدنا ومولانا محمد الذي أرسله الله إلى جميع الثقلين إنس والجن بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بقيت الدنيا باخو دكلو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنبكم دار موسى جيت وخو كايبي seen bokkum daara pabja ci walu jappandal gi ñu leen di nuyu di amate ki yon jotaayu takku sani daari aljuma wolof nak dafa wax ni diga bo gis bor la aljuma ji ñu genn ñu waxon ni tay dañu dem ak yeen ci sar wowu sunu borom di wax ci suratul qiyama. Waye nak mu bari lol ñu sakku te deklu wat waxtan wi nga xamni def nañ ko fi aljuma ji ñu genn. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ñu fasiyene jokok sayyid pabja ngir man ko nafarat ngir yalla ngeen bekk ngir ñu di ci bekk nax kuy wax ku ne bo sañoon bari ñuy deklu bo sañoon it la ngay wax ay wax yo xamni jaar nañu yoon teggu nañu ci yoon. Cheikh Ahmed Tidiane ndaw namu ko defé won ak yeen bu sabé yalla aljuma ji di ñew dañ ko wuyel nonu waxtan bu am solo bi mu def nak ci aljuma ji ñu genn ci yawmal qiyamati ñu bëggel leen ak sakku ñu ko sakku tax ñu koy dawalat

الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض الصلاة على عباده المؤمنين والمؤمنات وجعلها عمادا لهذا الدين القويم وجعل أصولها الأعمال الصالحات. فرض علينا ربنا سبحانه